0: الاخضر
1: والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور والنور وال